0: جامعة بوردو
1: كامبوس بوردو
2: Everybody, bass players, dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum. Drummers, rata, da ga, piano players, trumpet players, everybody.